0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: Breakfast Show Live with Adam.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: This is Ghada. Gets you going in the morning. Number one hit music station. Radio Jordan.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية. The Breakfast Show.
0: Radio Jordan 96.3 FM.

0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: Janus, STFU, that was the new song by Drake, topping the US Billboard Hot 100 for this week. So today, the Jordan national football team and Neshama takes on Switzerland at 4 p.m. Jordan time in St. Gallen, as the Neshama continue preparation for their historic first appearance at the 2026 FIFA World Cup. So following the match with Switzerland, Jordan will travel to the United States on Monday to face the Colombian national team on the 7th of June in San Diego before moving to Portland for its official World Cup training camp.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. Playing hits.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: 2 in the afternoon. This is Radio Jordan in Amman. Hello and welcome. The Prime Minister inaugurates 6 factories in the Qatrani area of Karak and directs that the Qatrani industrial complex be converted into a development zone. Jordan condemns the storming of Al-Aqsa Mosque by Israeli extremists and the raising of Israeli flags inside the compound. One Palestinian has been killed and several others wounded in an Israeli airstrike in Gaza City. Medical sources in Gaza say about 930 Palestinians have been killed since the ceasefire agreement came into effect. 3 people have been killed and others injured in Israeli air raids targeting towns in southern Lebanon. Washington sends Tehran a new, tougher proposal aimed at ending the war, while affirming it has the means to resume military actions if necessary. And Ukrainian drones strike energy and industrial targets across several Russian regions overnight.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: Radio Jordan.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: قبل التواجد التاريخي في مونديال كأس العالم، النشامة أمام مواجهة واختبار كبير. منتخبنا الوطني يلاقي المنتخب السويسري في الساعة 4 من مساء يوم الأحد 31/5 في لقاء ودي يبث على شاشة القناة الرياضية وبالصوت عبر أثير الإذاعة الأردنية على موجة 88 ميجا هيرتز. يسبقه الاستوديو التحليلي باستضافة مدربين وخبراء للاطمئنان أكثر على جاهزية منتخب النشامة. كونوا مع نشام الوطن في رحلتنا نحو العالمية.

0: right, I'll be right back.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

0: راديو جوردن.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص رفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.

0: راديو جوردن.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

0: راديو جوردن.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.